ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي دي

شوف لا تندفع لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما ت

شوفلك اللي كده متى اللي متى السادة اللي متى تزوجك شوفلك السماح المود شمالية كنا بنقول ده شيء نسميه شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شغلات اللي كنا متي لما تسالي كنا متي الصبح شغلات السمح المهود الشمال ديال الكرافان ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد راه غادي يعطيو واحد